0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV medge menduru namaz ugutuge bangiya bangi dua malaya male karigara taka medge menduru namaz ugutuve baragadi haminetuga demigenesteni kirit qur'an kemu
2: a'udhu billahi minash shaitanir radim bismillahir rahmanir rahim لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرك تكن دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واهندو هنيتم مون دكم كم غاويس وهي.
1: ਮੀ ਦਿਵੇ ਰਾਜੇ ਗੜੂ ਦਿਵੇ ਰਾਜੇ ਗੜੂ ਤਿੰਗੜੀ 26 ਮਿੰਟ ਕਮਿਗਨਸਤਨੀ ਮੇਦਗੇ ਅਸਰ ਨਮਾਦ ਵਗੁਤੁਗੇ ਬੰਗਿਆ ਬੰਗਿਦਵਾ
2: ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: منفوه في الوادي معلومات كخزانة مسلقة دي ام اتبار كروة باوريا
3: ديهراج جيگ ادو
2: इंहा सतरस्तेक 40 नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسيبي كيريتي غورو انكيو دين كوريا داني هيداوتك مغو برنامج ايكو
2: هدايتك مغو.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

قبله من القرون من هو أشد منه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج

لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية تغمق مي برنامج كوريا دانا.